هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كوهدولي يا مهامولي Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiyah Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رقاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين Ya Allah, peliharalah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Ya Allah, kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka. Dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan Global Somut Pulau Tinia. Jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: Baik, Alhamdulillah para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Marazi mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqaidah 1447 Hijri. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siap.

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار، والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.